0: station with the best music.
1: It's East FM.
2: It's East FM.
3: Feel the power. Feel the bass.
4: 102.7 FM.
5: صدرت دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
6: You're listening to 102.7 East FM.